فيك أبار يا أبو لقوا فيك أبار يا وخبت يا مشتيك أرد يا مات يا مشتيك.